ليلة كانت واحد فوقها ولا بعد كده أظن مو إنه متداول إنه شيء يوم كده يجيني. تشكيك إنه ناقة على وعود دي إنه متداول إنه يبايع من كم كاتو.